0: شيرين نايو مالي لاباي ويبا واجنو بامهني فيلومينا ماريكوا الا بوتينيو موسامبيكي يورا تانو نا موهاسا وسيسلو الوكلوكو نيراهو توني وريان ميسلو ساني هيكو نوليلو
1: موسامبيكي

0: زيتورش 17 minutes. نتهلا بيرا روي نركز على بيتي بوي بروفيسيا يا وامبولا.
1: لا تجمع الرؤوس.